كيس نايبيو إبر تميت سبان سن هون ليت فم نوي من أرونج تسونجني وتان وتركيبني أو تان لوتو ومير إمر بتراوفة تانك خفوما ونكوت التاك